يونا بودكي فانونك كذا شوغة توينك أتروك راديو من تانوف أوكريدو سرينت تيسان هارو موراتو تيسان هارو مورا هرمينتسيك ميهودون كرستل مجرنيافو أداجو كاروز.

0: ushindi wa seti 3-0 dhidi ya Latvia. Melissa Vargas aliongoza Torekie kwa pointi 19, akifuatiwa na Ilkin Aydin aliyepata pointi 13 na Zehra Gunesh aliyefunga pointi 12. Kwa upande wa Slovenia, Masa Pojaj ndiye aliyefunga pointi nyingi zaidi akiwa na pointi 17. Torekie ilianza kwa nguvu na kushinda seti ya kwanza kwa 25-21, lakini Slovenia ilirejea katika seti ya pili na kusawazisha mchezo baada ya kushinda 25-22. Mabingwa hao watetezi wa Ulaya walirejesha kasi yao katika seti ya tatu na kushinda 25-17 kabla ya kumaliza mchezo kwa ushindi wa 25-16 katika seti ya nne. Na mpenzi msikilizaji, hadi hapa tunafikia tamati ya taarifa yetu ya habari kwa siku ya leo.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: This is the Voice of Türkiye.
3: Hier ist die Stimme Türkiye's.
4: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
5: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
6: إذاعة صوت تركيا
7: دانشر تركيانين سيس راديوسو
8: أوفدي راديو بلاس تركيا
9: تركيانين سيس راديوسو
10: كوي إلى راديو لا فوتش دلا تركيا
11: إستا إس لا فوتش دي تركيا
12: سلوشاتي إميسيا تانا بلغرسكي يزيك نا راديو غلسط نا تركيا
13: يوفلت زري إي تركيا
14: جليشي تواركي جشن بانكو دين تاي
15: اینجا انقره رادیو صدای ترکیه
16: ده ترکیه غرد رادیو ده
17: خصومه ترکیه ای زینه رادیو گیانه
18: اترکشیه رادیو صد بوری ترکیه سکمه
19: اوادا ترکیه اونو رادیو سا
0: ایچ رادیو وچه ترکیه
6: گوارید گولس ترکیه
5: ایفیرده ترکیه بوزه
8: گیت بیر Türkiye'nin tetiği radyosu.
10: Ye Sıday Türkiye.
3: Anlamadın ona. Türkiye Avazı Radyosu.
4: Edo İfonetis Türkiye.
2: Ovdi Radyo Glas Türkiye.
7: Gider Radyo Amuriyet Türkiye.
9: İni Adela Radyo Suara Türkiye.
15: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
16: Este Radyo Voz de Türkiye.
17: こちらはトルキエの声ラジオです。
1: ズボルはグラソットナトルキエ。
14: エフィルダトルキエオボズラジオ。
11: イッツトルキエハンギアラジオや。
13: オブドラジオグラストルキエ。
18: トルキエウヌラジオソ。
1: ブラストルキエニンセシラジオソ。